اكتر من الحب بديلك ايه، واكتر من قلبي هتاخد ايه، ده انا كل حياتي معاك انت، وهو ده اللي قدرت يا روحي عليه. العمر كفاية اديتهولك، والشوق بحلاوته سقيتهولك، ولا شفنا من حبك حاجة، ولا خدنا من قلبك حاجة غير هجر وغيرة وحيرة معاك، وليالي كتير وانا بستناك، ولا عارفة القاك ولا قادرة انساك، وان كنت مكاني هتعمل ايه، اكتر من الحب اديلك ايه. الكلمات للشاعر سمير الطاير، مع الحان الموسيقار محمد سلطان، ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي.

0: Musique arabe sur Radio Zone.
1: أكتر من الحب أديلك إيه وأكتر من قلبي حتاخد إيه ده أنا كل حياتي معاك أنت وهو ده اللي قدرت يا روح عليه العمر كفاية اديتهولك والشوق بحلاوته سقيتهولك ولا شفنا من حبك حاجة ولا خدنا من قلبك حاجة غير هجر وغيرة وحيرة معاك وليالي كتير وأنا بستناك ولا عارفة ألقاك ولا قادرة أنساك وإن كنت مكاني هتعمل إيه أكتر من الحب أديلك إيه الكلمات للشاعر سمير الطاير مع ألحان الموسيقار محمد سلطان ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي

وانساها يا بخت اللي قد سامح خلاص امسحها وانساها يا بخت اللي قد سامح وعندي في يوم تلقاها ومنها

اكتر من الحب اديلك ايه، واكتر من قلبي حتاخد ايه؟ ده انا كل حياتي معاك انت، وهو ده اللي قدرت يا روحي عليه. العمر كفاية اديتهولك، والشوق بحلاوته سقيتهولك، ولا شفنا من حبك حاجة، ولا خدنا من قلبك حاجة غير هجر وغيرة وحيرة معاك، وليالي كتير وانا بستناك، ولا عارفة ألقاك ولا قادرة انساك. وان كنت مكاني هتعمل ايه اكتر من الحب اديلك ايه؟ الكلمات للشاعر سمير الطاير، مع الحان الموسيقار محمد سلطان، ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي.

0: Musique arabe sur Radio Zone.
1: أكتر من الحب أديلك إيه وأكتر من قلبي حتاخد إيه ده أنا كل حياتي معاك أنت وهو ده اللي قدرت يا روح عليه العمر كفاية اديتهولك والشوق بحلاوته سقيتهولك ولا شفنا من حبك حاجة ولا خدنا من قلبك حاجة غير هجر وغيرة وحيرة معاك وليالي كتير وأنا بستناك ولا عارفة ألقاك ولا قادرة أنساك وإن كنت مكاني هتعمل إيه أكتر من الحب أديلك إيه الكلمات للشاعر سمير الطاير مع ألحان الموسيقار محمد سلطان ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي

امسحها وانساها يا بخت اللي يجي درساها مع خلاص امسحها وانساها يا بخت اللي يجي درساها وعندي في يوم تلقاها ومن هال

اكتر من الحب اديلك ايه واكتر من قلبي حتاخد ايه ده انا كل حياتي معاك انت وهو ده اللي قدرت يا روحي عليه العمر كفاية اديتهولك والشوق بحلاوته سقيتهولك ولا شفنا من حبك حاجة ولا خدنا من قلبك حاجة غير هجر وغيرة وحيرة معاك وليالي كتير وانا بستناك ولا عارفة القاك ولا قادرة انساك وان كنت مكاني حتعمل ايه اكتر من الحب اديلك ايه الكلمات للشاعر سمير الطاير مع الحان الموسيقار محمد سلطان ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي

0: Musique arabe sur Radio Zone.
1: أكتر من الحب أديلك إيه وأكتر من قلبي حتاخد إيه ده أنا كل حياتي معاك أنت وهو ده اللي قدرت يا روح عليه العمر كفاية اديتهولك والشوق بحلاوته سقيتهولك ولا شفنا من حبك حاجة ولا خدنا من قلبك حاجة غير هجر وغيرة وحيرة معاك وليالي كتير وأنا بستناك ولا عارفة ألقاك ولا قادرة أنساك وإن كنت مكاني هتعمل إيه أكتر من الحب أديلك إيه الكلمات للشاعر سمير الطاير مع ألحان الموسيقار محمد سلطان ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي

امسحها وانساها يا بخت اللي قدر سامح خلاص امسحها وانساها يا بخت اللي قدر سامح وعندي في يوم تلقاها ومن هال

اكتر من الحب اديلك ايه واكتر من قلبي حتاخد ايه؟ ده انا كل حياتي معاك انت، وهو ده اللي قدرت يا روحي عليه. العمر كفاية اديتهولك، والشوق بحلاوته سقيتهولك، ولا شفنا من حبك حاجة، ولا خدنا من قلبك حاجة غير هجر وغيرة وحيرة معاك، وليالي كتير وانا بستناك، ولا عارفة القاك ولا قادرة انساك. وان كنت مكاني هتعمل ايه؟ اكتر من الحب اديلك ايه؟ الكلمات للشاعر سمير الطاير، مع الحان الموسيقار محمد سلطان، ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي.